0: di cuscini, ma cuscini un po' pesanti. Se la guerra è dei bambini, la colpa è di tutti quanti. Abbiamo cambiato le idee,
1: abbiamo cambiato l'idea, ma la madre e le altre donne non hanno niente da ridere.
2: Bravo, ma da lì a
3: ولا تمليت من هذا النبي ما بعث ندرع
2: أقول صبت جينا وكيد ما شرط قولنا هذا أو بحر
3: يوم أتنا
2: إذا أنا جاي خدي على خمبار عمل تشكرا
3: تحلي هاي تحلي هاي باي
2: صبت جينا زري سهل
3: باي باي لا بلا